الاسباب نهرب الاسباب نخف عليك انا عندي فكره ثانيه مبراني مثل ما لقيت دوره بدوره نفس القضيه نفس القصه